حاليا مي كورس دشي افوس رب تنمي دي بوكا تسالة دار شتيوكا شوف تاتو لي كنتات كنت نودلس بي بورتاتيف اندوريرات بورتاتيفول دا بورتاتيفول فيتسي ملل